0: كلاس تم كفا في
1: نيفي تمدانا في رنين زانيا ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إيزان أرزاي ما تمدانيا توكو أما مونا فلان تنورا ما بيفان تنورا إتونا في رنين أرى بيتش رفاكا بيتش أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوما نيناريو ميلا ميوفا نيناريو أرلينا نينا ميلا ساي ناريو ودان فاسا إنا نتونا روتيو ما نوفان تفيرنين تي ساي ناريو من رأي انريكت ميترو ناريو من رأيسان انريكت آزا ميت سارا زران نيول نام ديسا كفي فافان نام ديسا كفي افين نام ريسا ك انتوك بولتيك مارسا ميافا فاينا ريوان تبون رابيس من مدغسكيار
0: شوطة تمكلا شوطة تمكفاف

0: تم كفافي
1: ولومبا في روفا تانك سيمبا في دنتي ام باتشي ان ريني ريف كماندير ريتاريت فتشافك ايتشان راي بيان ترابيت ان راي ام في تراي سيفوتن فلانة تنتيسة نقول لكم أن في دارة ما نقوله تنتيس
2: في روفا تنا تاكسوا تمنو راف كنيم بوتا مناو راف تارا تمنو كاس بوسي مناو أرتانا ساتيا ما تاوا تفرماتا تنتيسياتون زانكو تفارو منا ركا ركا سكيوا مناو يف كفون رساس ريو مارينا شريف تما توكسان سان سان عارفة سواز نواريتو نيتون زاي إكاس بوزك سوار فتوغانا تان تميالا تميتسان راي فانرون إنرو يسانان شاتيسا سانا نينار ملونا رانتسا فون تسارم كوبا نتسارم ميامينا عار كوبا سوان
1: فياروفا تينا فادا تسوان منو راف تسارا منو كنين بوتي ساقا مالاو فسار مكيرنا سيزوني ناني فياروفا تينا Manasatana naka, manasatana na foni sanat, inevat, sanat. Lekas busu mbola tina nose, tati le fulaf tana na nasku tisi, sekuzo tena tisi na hana wana ret tena tisi.
3: Ruva tena msove, manokas busu acha, ta uchwe manokuni puti raftara.
4: Ruva tena tena meti, tima stuku manasatana na foni, manasatana na msafuni ya. Ila tuku mano tapumba sani fanyo sina nuta rante na sara disha kumfugan rante mitro sante tuku mana satana na fun
1: krav na kini na futi te uli mana satana na safun yeten sasa na safun
0: shoto tumkula shoto tumkuvav